0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: المذكر والمؤنث، الجزء الثاني.
1: مرحبا بكم أعزائي.

0: عاود مع بعضنا ها حنايا من جديد، وان شاء الله باش نكملوا الرحلات ديالنا والجولات ديالنا والاكتشافات ديالنا قلنا في عالم اللغه العربيه العجيب. الدرس اللي كان ديالنا ديال الحلقه اللي فاتت كان قلنا هو الفرق ما بين المؤنث والمذكر، يعني الحوايج المذكره اللي كنقولوا جايه يعني من ذكر سواء ديال انسان او لا ديال حيوان، واحيانا حتى جماد، والمؤنث. التمرين اللي عطيتكم كان باش نحولوا بعض الجمل من اللي كتبناها وصححناها جميع في الاول ديال الحلقه اللي فاتت نرجعوها جمل مذكره، يعني ما يبقاش هذاك الشيء علاش كنهضروا، ما يبقاش او لهذاك الانسان او لهذا، ما يبقاش مؤنث ولكن يولي مذكر، وفي هذيك الحاله كيف كترجع الكلمه. عندنا اعزائي اعطيتكم التمارين كانوا جوج ديال الجمل ماشي اكثر. قبل ما نبداهم يلا نمشيو نشوفوا عبد الحق واش بعدا نسولوه واش موجود واش صوب التمارين ديالو. السلام عليكم عبد الحق.
1: وعليكم السلام، ورهنا الاشاره استاذ.
0: لا لا يخطيك، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك.
0: قول لي صوبتي التمارين؟
1: كل شيء بخير وعلى خير.
0: واثق من نفسك؟ كل شيء مقاد، كل شيء في امان الله.
1: ايوا كاين ذكر حنا وكاين الانثى، انتما ما غاديش نغلطوا فيها جوج حوايج.
0: ما عندي ما نتسالك. الجمل اللي كانوا عندنا هما معلي ماتون معلمة لطيفة. وراه ما تقولوش لي داز من هنا شكر راسو، راه الصديق ديالكم هو اللي حط لي معلمة، كان ممكن تكون حتى طبيبة ولا محامية. على اي الجملة هذه كانت مؤنثة لان كانت تكلموا على معلمة، على امرأة. لطيفة يعني كيف دايره هاد المرأة، شكلها طبعها، من طبيعة الحال التا كانت هنا والتا كانت هنا، والتا هذه التا المربوطة ديال المؤنث. إلى بغينا نرجعوها المذكر، نحولوها المذكر، ما تبقاش عندنا معلمة معلمة، يولي عندنا معلمون. عبد الحق شنو كتبتي؟
1: أستاذة أنا كتبت معلمون لطيفة.
0: ما سمعتش مزيان.
1: انا ظريف
0: بنيه، سمعت شي حاجه ماشي هي هذيك.
1: معلم لطيفة.
0: لطيفة، وعلاش عبد الحق لطيفة؟
1: زعما الطبع ديالو لطاف، لطيف شويه في حنين.
0: ايوا راه لطيف لانه مذكر، لطيفة راها مؤنث.
1: نعم
0: يعني انسان لطيف، انسان ظريف. لطيفة ملي كتكون مرأة ولا بنت. هانتا شوف معلمون اشنو درنا هنايا؟ هنايا حيدنا التا مربوطة. ملي حيدنا التا مربوطة أرجع عندنا معلم، أرجع عندنا مذكر. لطيفون

0: كنقولوا انسان لطيف
1: طيف اه لطيف
0: لطيف اذا لطيفون
1: الله يلطف بينا
0: امين يا ربي الله يلطف بالجميع الجمله الثانيه كانت عندي

0: عندي قطة جميلة. عندي قطة جميلة، يعني عندي قطة جميلة. وإلا هاد القطة ماشي قطة، إلا كانت قط، يعني إلا كانت مش ماشي مشة، أشنو غادي نديرو؟ نكتب لكم بعدا. عندي هي الأولى، عندي عبد الحق. أشنو كتبتي؟
1: أستاذة، أنا دابا بحال اللي قلتي لك، ما راح حيد التق، أنا حيد قطة حيت لها تا
0: واش درتي؟
1: وخليت غير قي طن،
0: ما عندي ما نسالك.
1: وجميلة حتى هي حيت لها تا، ولات جميل.
0: تبارك الله
1: هي
0: عليك،
1: هذيك أستاذة،
0: ما عندي ما نسالك.
1: بارك الله.
0: ودابا انت دير لي الاملاء، انت ملي عليا كي نكتب جميل.
1: قي طن،
0: انا كتبتها، كتبت القاف ودرت من تحت منها الكسره وها الطاء معاها الشده وجوج ضمات.
1: صافي، وحتى ما درناش،
0: لا ما درناش تحت مذكر.
1: ثاني مشينا للجيم، جا والميم،
0: الجا بالفتحه والميم
1: وليا.
0: وليا اش من حركه ندير مع الميم ولا مع اليا؟
1: مع الميم غديري الفتحه،
0: إلا درت الفتحة غتولي جميلون.
1: لا،
0: جا
1: مع الجيم.
0: جميلون،
1: أيوة اسمحي لي، الجيم فتحة،
0: هي الجيم ها معها الفتحة، الميم
1: والميم الكسرة.
0: ولكن راه عندي هنا الياء طويلة. جميلون
1: بلا ما نديرو شي حاجة، واقيلا
0: ما نديرو والو، عندك الحق.
1: ونديرو اللام في الاخر،
0: ها هي
1: بلاتها،
0: بلاتها
1: لان هو حتى هو قلتي لها مذكر،
0: تا هو مذكر، ما عندي ما نسالك.
1: قلتينا التا ديال التأنيث ولا ديال هيك،
0: تا سي هي قلت لكم تا تا التأنيث.
1: صافي صافي، دابا انا تفكرت هادي
0: تا المؤنث،
1: خليها في بالي هنايا.
0: جميل، عندي قط جميل.
1: جميل،
0: تا عبد الحق بارك الله فيك.
1: نشكرك استاذة بزاف على هذه المبادرة هذه.
0: الله عاودتي،
1: الله يخلينك، بركة.
0: التمرين ديالنا احنا صححناه، وكيف ما شفتو ان الا كانت الكلمه مذكره ما خصناش نديرو ليها الكلمه اللي بتجي من وراها اللي كتوصفها لينا زعما كي دايره، خصها تكون بحالها. الا كان مذكر خصو يكون مذكر لاخر، الا كان مؤنث خصو يكون مؤنث. هانتوما شفتو ان عبد الحق كتب معلمون لطيفة، ما يمكنش يكون نقوله معلم لطيفة أو لظريفة، لا، الرجل رجل والمرأة مرأة. هذا الخطأ نتمنى أنكم تفادوه إن شاء الله في المستقبل وما تعودوش ديروه. لا، كي كيقولوا حتى واحد ما معصوم من الخطأ، الأخطاء كيكونوا، ولكن المهم أننا نحاولوا نتفادوهم قدر الإمكان. على اي هذا الدرس ديالنا ديال التا مربوطه شحال هادي، وحنا درناه في الحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبل منها. اليوم غادي نديرو تذكيره بيه، تذكير بيه، ومنو ان شاء الله ندوزو لدرس اخر. حاجه اخرى ما قلتهاش ليكم بخصوص التاء المربوطه،

تاع المربوطه اللي دائما كنقولوا هي هذه، الا كانت ملاصقه من هنا، او لا هذه الا ما كانتش ملاصقه. المربوطه راها كتجي مع الحاجه ملي كتكون غير وحده، ماشي ملي كيكونوا بزاف، يعني ملي كتكون مفرد. كي كنقولوا المفرد المفرد واحد، ملي كتكون كنهضروا على حاجه وحده كنديروا ليها التمربوطه، لان معلمه وحده، معلمه وحده، طبيبه طبيبه وحده، ماشي بزاف. عرفتكم؟ دابا راه غادي تكونوا كتسالوا كيفاش هذيك وبزاف كيف كتكون، بزاف كيف كتكون. غادي نشوفوها في الوقيته ان شاء الله ديال حد، نشوفوا حد، نشوفوا الجمع، يعني الجماعه ملي نشوفوا ملي كيكون بزاف. دابا كنشوفوا مذكر مفرد والمؤنث، او المفرد ديال المذكر وديال المؤنث. بقات لي معلومه اخرى بغيت نعاود نقولها لكم ديال التاء دائما، ان هاد التاء مربوطه هي كي قلنا راه ماشي حرف مستقل على الحروف ديال اللغه العربيه. الحروف ديال اللغه العربيه راهما 28. التاء هادي راها تاء كي كنقولوا بحال هاد التاء هادي، تعقلوا عليها، ولكن هادي كنسدو بها الكلمات المؤنثه، يعني الكلمات ديال المؤنث ماشي المذكره. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم عليها هو انها ما كتنطقش. يمكن لكم تنطقوها الا بغيتو، يمكن لكم ما تنطقوهاش، يمكن لكم تنطقوها بحال ا محلوله. مثلا ملي كنقولوا مدينه، المدينه، مدينه كنكتبوها هكا، مدينه كنكتبوها مدينه، او لا مدينه، او لا مدينه، على حسب الموقع ديالها في الجمله. ولكن هاد التاء اعزائي ممكن ما نطقوهاش، لا نقدروا نقولوا غير مدينه، ولكن خصها تكتب بحال هذيك الشمسيه، كنكتبوا الالف وكنكتبوا اللام، ولكن اللام ما كنطقوهاش. مدينه، او لا بحال الاسماء تهما، الاسماء مثلا كنقولوا ايه امينه، هي كيف شفتوني كتبتها هكا، امينه، امينه، وهنا درت ضمه واحده، ما درتش جوج ديال الضمات، حيت سميه ديال انسان ماشي خدمه او لا صفه ديال انسان، انما سميه بحال تا انا سميتي دليله، ولكن كتكتب دليله بالتاء مربوطه بحال كي كتكتب امينه. بحال مثلا بديعه، بديعه راها كتكتب بالتاء مربوطه، وخطا الا ما كتبناهاش، ولكن ما كننطقوهاش، كنخليوها ا محلوله. جميله، ذكية، كاع السميات، حتى فاطمة كنقولوا فاطمة، ولكن راه كنكتبوها بالتاء مربوطة. بغيتو تنطقوها نطقوها، ما بغيتوش تنطقوها ما تنطقوهاش، ولكن في الكتابة أعزائي بغيتكم تكتبوها، ماشي بغيتكم، خصكم تكتبوها، لأن خطأ إلا ما تكتباتش. نديرو واحد الجولة ما بين الأسماء، مثلاً

واحد الاسم عزيز عندي مثلا، انا في الشمال كعيطوا ظريفه، ظريفه يعني انسان ظريف لطيف، ظريفه هذه الت ديالها مربوطه، ذا ري فا ظريفته، ظريفته سيدة اش تكون سيدة يعني امرأة، سيدة ظريفة سيدة ايه ممكن شي واحد شي وحده تكون سميتها ظريفه وتكون مرا كريمه، ظريفه سيده كريمه، شفتوا ظريفه سيده كريمه، حاولوا تقراوا معايا، ظريفه سيدة كريمة، زعما هاد الإنسانة اللي سميتها ظريفة راها مرا سيدة كريمة، كريمة هانتوما هنا درت ضمة واحدة لأنها قلت اسم ديال إنسان، ولكن سيدة ماشي اسم ديال إنسان، يعني أشنا هو هاد الإنسان، كيف شنو النوع البشري ديالو، واش سيد او لا سيده، واش مرا ولا راجل. هنايا درت جوج ضمات، كريمه كيف دايره هاد المراه، واش قبيحه واش لطيفه واش بخيله او لا كريمه، وخير هكا كنقولوا حنا سابق، كريمه كريمه، ولكن لو كانت المرأة سميتها كريمة المرأة إلا كانت سميتها كريمة كريمة ماتو، شفتو ولات درنا بحال الى هنايا بحال داكشي اللي درنا هنايا في ظريفه، ولات كريمه علاش؟ لانه السميه ديالها كريمه، ماشي هي كي دايره واش كريمه، تقدر تكون سميتها كريمه ولكن تقدر تكون حتى بخيله، اولا تقدر تكون سميتها كريمه ولكن هي ظريفه انسانه لطيفه. هنا نعاود معكم الجمله باش تحاولوا تفهموا معايا، هانتوما كريمه سيده كيف دايره هاد كريمه، سيدة نقولوا لها نتا هي ظريفة، سيدة ظريفة ودابا شوفوا معايا اشنو درت هنا، شفتوا ملي كانت سمية ظريفة، ملي كانت هاد السيدة هاد الإنسانة سميتها ظريفة درنا لها ظريفة لأنها سميتها، ولكن ملي بغينا نوصفوها نقولو كي دايرة هاد المرأة قلنا أنها كريمة، هانتوما شفتوها هنا ظريفة

سيدة كريمة، لأن اسمي، فالاسم كنديرو ليه حركة واحدة، ولكن إلا كان صفة يعني كيف بيوصف لنا كيف داير داك الإنسان، كنديرو ليه جوج ديال الحركات. ظريفة سيدة كريمة، ولكن قلنا لو كانت سميت هذيك المرأة كريمة وفي نفس الوقت ظريفة، يعني ظريفة طبعها ظريف، غادي نديرو كريمة سيدة ظريفة. دابا إلا جات على خاطركم غادي نعطيكم التمارين ديال هاد الحلقة إن شاء الله، ومن طبيعة الحال كيف العادة غادي نصحوهم إمتى؟ في الحلقة الجاية. دائما غادي نديرو التمارين اللي كتعلق بالدرس ديالنا اللي كان هو تذكير باش بالتا مربوطة وبالطريقة النطق ديالها. قلنا بأن التا مربوطة أحيانا ما كتنطقش بحال مثلا ملي كنقولوا مدينه كنكتبوا التاء مربوطه ولكن ما كننطقوهاش. وقلنا بان ملي كتكون في اسم ديال امراه اما ما كننطقوهاش او لا الا نطقناها كننطقوها بحركه واحده، في حين الا كانت هذيك التاء مربوطه كتجي صفه يعني طبع ديال داك الانسان ديك الانسانه كي داير، قلنا انها كتقبل التنوين، ما كنديروش حركه واحده كيوليو حركتين. هنايا غنعطيكم هنايا مثلا مثال وغادي نعطيه لكم بلا الحركات ديال اخر الكلمه، وانتم التمرين ديالكم غيكون هو انكم ديروا الحركات. نفكروا جميع في اسم مثلا سعيدة، كنقولوا إنسانة سميتها سعيدة، ها هي سعيدة تو فتاة

جميع لاتون. هذه هي الجملة: سعيدة فتاة جميلة. تصوروا معايا إلى ما شيء سعيدة اللي كانت جميلة، اللي هي جميلة، ولكن لو كانت السمية ديالها جميلة جميلة، اسمحوا لي، كانت سميتها جميلة، وفي نفس الوقت كانت فرحانة رشق ليها وكانت سعيدة، اش غادي نديرو؟ ايوا، التمرين ديالكم غيكون هو هذا. انا هنا خليت لكم، ما نونتش ولا درت حتى شي حركة، انتم اللي غادي تختاروا. فتاة يعني بنت نشطة فرحانة، وانتبهوا معايا في الأول، هنا في الأول كانت عندي سعادة.

عيدة أشنو؟ فتاة كيف دايرة؟ جميلة جميلة زوينة. دابا إلا كان العكس، إلا كانت جميلة هي اللي فتاة، جميلة هي هذيك الإنسانة وبغينا نوصفو هذيك جميلة كي دايرة. خليت لكم هنايا التاءات المربوطة بدون تنوين وبدون حركة. هذا هو التمرين ديالكم اللي غادي ديرو، غادي تختاروا الحركة فين ديروها والتنوين فين ديروه. جملة أخرى غادي نعطيها لكم، غادي نقولوا مثلا لطيفة، سمية لطيفة.

لطيفة سيدة عزيزة. مرة عزيزة. لطيفة سيدة عزيزة. لطيفة سيدة عزيزة. من طبيعة الحال شكون هذا فينا اللي ما غيكونش عنده كيعرف شي سيدة سميتها شي لا لطيفة وما تكونش عزيزة عليه. لطيفة سيدة عزيزة. وبيني وبينكم انا الام ديالي سميتها لطيفة، يعني فعلا راها عزيزة. لطيفة سيدة عزيزة. ولكن تصوروا معايا لو كانت الاسم عزيزة وتكون هاد عزيزة سيدة لطيفة، يعني إنسانة ظريفة، يعني غادي تولي ماشي لطيفة اللي مر عزيزة، غادي تولي عزيزة اللي مر لطيفة. فين غادي تديروا التنوين وفين غادي تديروا حركة واحدة؟ انا غنكتب لكم الجمله ونخليكم نتوما تشكلوها. عزيزه، وانا كيف قلت لكم ما عرفتش علاش كنجي تال معاكم قدامكم وما كنقدرش بقى نقبض السر. الا انتبهتوا رانا قلت لكم الحل ديال التمرين. سيده سيدة

عزيزه، هنا غادي ديروا الحركه المناسبه، وهنا غادي ديروا الحركه المناسبه، وانتم غتختاروا التنوين، يعني جوج ديال الضمات فين غديروهم وضمه واحده فين غادي ديروها. وكيف ما قلت لكم هنا كان اللعبه ديال الامكنه، بدلنا المكان ديال الكلمه، ملي كتكون سميه ديال انسان وكتاخذ حركه واحده، ومني كتكون صفه ديال داك الانسان كنوصفوه كيف داير داك الانسان، في ديك الحاله كتاخذ التنوين. وحنايا كنعرفوا ان الاسماء ديالنا العربيه كلها عندها معاني، ماشي بحال في لغات اخرى، انما اسماءنا عندها معاني، يعني في اغلب الاحيان كتجي صفات. على اي هذا اعزائي هو التمرين ديالكم، كنتمنى نكون ما تقلت شيء عليكم، وكي كيقولوا الله يرحم من زار وخفف. دابا ما بقى لي الا انني نودعكم، على امل اني نتلاقى بكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، على كي كيقولوا بسلامه الله. فاليكم تحياتي.

الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.